الرجال في سديول القطرين الساي غلورات باقا والقرية اللي تاكلت سديول القطرين